0: మీ దీను గాడు
1: హెందును గెజి కుర్తా
2: అఊజు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్ బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీమ్ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

وآمر روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تی ابا میہوں گنے وگن وا ہند مکلو مکن اللہ ہند مکراشے آدی ہندو نا حویرو اکلانگی تسبیح کیا اولیشے

لاشاي تمن رسكلانج باوال في نورا ابهي قرآن ايمان واش اللهي تيبامي هنكرا كانت مولد دين ودگن و رسكلانجي

الله مثال جسوي ادبي كمبلون تبوي تمن رسكلانج صالح علونج ترين دي عليك امرك داشوغي فه ادبي كمبلون ادبي كلون خيانة تروي فه الله حضرتون افس كمي ادبي كمبلون تشكا ادبي كلون فدين ندبوني ادي ادبي كمبلون انغوانتي නරකය වන්න මීහුන්නායකු තිය දෙමීහුන් වෙස් නරකය වන්නාශේ.

أَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ

0: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
1: دميادك فيلاور مدرسك أردشون هريها كده مسكيها.

0: يتولى.
1: كون كهاتنين اي
2: ادغام
1: ادغام ادغام كرار ميتانغا مهادن جي هيكو تاكي
2: يا جي مخرجا غسني
1: بودا يا جي مخرجا دام مي جهني اديس بودا يا مخرجا كاري كولم اي دولوغ ميدو ماتي تلي جي ميدادي ما ميداغوتا بودا هما تايا كاري كولم دولوغ ميدو
2: او

0: مين
1: ادك يا بدا ان الله لفظ الجلاله لام فيهم كلهم لام قد ان الله لا يهدي القوم الظالمين ان الله
0: ان الله لا يهدي القوم الظالمين
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: مها حساب ميدك فيلاو نمادانا اراده كرويا افيلاو لك اكيد بد كل ما اميدك وقت ولن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: وعليكم

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما يكر بيرس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم غي غت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلن گے دیری علوم کی اوگن مننا لبے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصر گے عبدالحمید جودت سحار لیوی واہکا گے مچا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألوغيري رسكلاكو مي ألايتكا مي ألاغي تنوسك الدبان ديب أدي مي ألاغي كنت مي ألايا فسيحك الدبان ديب أدي مي ألاغي دلوغي غو مصوال بان ديب أي تيمنغي بس أيورينا بسني إغمتا

قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان

المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ألمين جبري رسكلاك ألمين كتري كندبان ديب أدي ألمين جفاتلة السابت كدبان ديب أدي كافر وقوم جمتشا ألمين نصر دفاندي.

අල්له මිසාලි ජෙසවි එදබේ කඹලුන් තිබ්බෙවි තිමන් රස් කලාන්ගේ සෝලි අලුන්ගේ තෙරෙන් දෙ අලෙක්ගේ අමුරුගේ දසුගේ සහැ එදබේ කඹලුන් එදබේ කලුන්න خيانة تروي فهي الله حضرتون إبس كم إذا بي كمبلون نتكا إذا بي كلون نكا فدين ندفوني أدي إذا بي كمبلون نن أنغوانت نرقيا ونميهن نائكو تيا دميهن ويس نرقيا ونناشي

دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا

0: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
1: دم يدغ فلاور مدرس اردشون هريها كودمس كيوا.

0: بعضهم أولياء بعض.
1: بعض ضاد ما برا فار بيني دي إيه ضاد قصكم وايرجع ها برا فار كوفي كم جوانا بدل بيني إدني قلقلاج أكورك مخرجك سكون قلافة دو قلنجهني فار نوام من برا
0: بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم

0: يتولى. كون كهاتنين أي؟
1: إدغام.
0: إدغام. إدغام كرارو ميتانغا مهادن جهه قتكي.
1: يا مخرج قوس.
0: بودا يا مخرج الدام جهني. أديس بودا يا مخرج كاري كلهم. إنجا دلوقة ميدو ما تي تليجي مدا دمال مدا قتب بودا هما تيجي كاري كلهم دلوقة ميدو.
1: ومن

0: الظالمين
1: ادي كيا بدا ان الله لفظ الجلاله لام فريهم كلم وان لام غادو
0: ان الله لا يهدي القوم الظالمين
1: ان الله

amaligotun namadu ge mi mafhuma banayru namadu ga dua kurun khasatanin e baute adi etanu ga viha ginaginan dua kurun amur kurawa fawe misalaka sajida gayya salam dinum ge kurinne sajida ya behegotun kiriti nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fawani ala ena ge sahibunda raskalangiya kuttam wa waguteki namadu ga sajida ga onna wagutukamu gai النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم معني من الله إكاليغ فانا رسول لفي أبو هريرة كفانو كيبان روابهن به إكاليغ فانو بدالو به هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربيه ala ena ge veri raskalang ge hadurata emme kuttam bun bodi ena sajida ga onna hindu gai pahe sajida ga dua kurun gina kura hosikame an ibn abbas radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fa man ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jal wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum rawahu muslim ماني مان الله ادي بفاكلون الرسول لفي عباس كفانو كداري كلون عبد الله كيبان رواوي كنبه اكالي كفانو بيدالوي هما كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربية ركوع كورون داني فهي ركوع غا تيماغي وري رسكالانج ماتيوري وانتكم بيان كوراشي ادي سجد كورون داني فهي سجدا غا تيماغي نكمتي كان هامكو غدا على دعا كوراهوشي كامي فهي سجدا غا اوه كورا دعا تيابامي هنالتكا إجابة كوري بينا كمان

0: قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم.

0: إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي
2: أدوسهم تيغندواني تيبيفلونك ديني مرشيد
3: دينو جيدو دينو جيدو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ألمين جبري رسكلاك حساب قائم وادوه ألا يشاء ألوك مان بفان را مؤمن تكون فاففس

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahadati faatir as-samawati wal-ard rabb kulli shay'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa 'ala nafsi su'a أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بے میہوں گینے وگن وا ہند مکلا مکن اللہ ہند مکراشے آدی ہندو نا حویرو اکلانگی تسبیح کیا اولیشے
1: می

0: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
1: دميادك في لاول مدرسك أردشون هريها كده مسكيها.

0: يتولى. كون كهاتنين أي؟
1: إدغام.
0: إدغام. إدغام كرارو ميتانغا مهادن جهه قتكي.
1: ياعي مخرجة قصين.
0: بودا ياعي مخرجة دام مجهني. أديس بودا يا مخرجة كاري كولم. إيه؟ دلوقة ميدو ماتي تليقة ميدا دمال ميدا قتك بودا هما تيجا كاري كولم دلوقة ميدو.
1: ومن

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ألوغيري راسكلاكو كودا كوجكو كمكا مي على في دوه إدميهم مي على بلا بودكري فدان إدميهن رحمة الله فاني.
1: شبابك قبل هرمك
2: مسكوليوم جكورين زوان كم جفادا هيو غتوغا لبغناش

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timannaya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'atteri kamun timannayan evveskame fuddae nudeve nete adi etakeccha timan salamate ves nume kurevene me إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وجنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyaba mihunge veri raskalaange an iman vejjaime fahe tiyaba mihun timange bas ahashe

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دفا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دفان إميهك ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾನ್ ದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆ ದುಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ.

فه ميادو افس نفسك افس كمكم بي انصاف نكروانته ادي تيبا ميهم كون اولونو عملا منوي تيبا ميهن جزاء ندوانته.

لا تنفذون إلا بسلطان اي جنيناي انسينج جماعتوك ميهنب ودتكاي بموك امها فراتكم نكومجن ديوما تيبا ميهن كلدان وغنوا نما فهي تيبا ميهن نكومجن غسبلاش ورغد باركم منوي تيبأ ميهنك ننكم بينته فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسينيب فه تيبأ ميهن دوغوكو انكار كراني تيبأ ميهن وري رسكالان نعمتكو جترين كون كون نعمتكن هي يرسل

0: ماشاءالله، دين داريفلو دياتي لغاكو دياتي لبارا فوملافا داريفلو جي بولا مولون فشيجين مولي هاشيغندوغا دياتون تيمفار فيرمالافا كورسيا ندموغي كورينكي عزيكوركيا
1: الله لا

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكره هري اما كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كره بيرس كلانغ اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غوت تيار كره فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راديو بدل كوغن نبي بيكلنا رسول بيكلنا ديريولو مكي أوغن من اللي بي عبرت تري دارستك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مي فيلم بنا كريفا وني مصرق عبد الحميد جودة السحار ليوبي واحكا اغمتشا

0: قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ماني ميستكونغ أيتكون هوداغ كنتكوغ سببون إغما كندوغا نباكم فالو وجه ايورين كوري باين عملوغ رح ايورين دكك ومشي اي ايورين توباو رجوع ومتك
1: ಕಡೆ ರೇಗಣು ನೋವಾಗಿ ತಿರಿಸ್ಮೇಟು ಮೇ ದೇನುಗೆ

0: صالح بقيچا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دلگومنگ پروگرام تڈوسو منگندوا مستمم مهالوت اخنا اختنا اسلام دينوگه ام ريوتي ام متوير سلامون سلام تنو هيتگه دعاتن ام مهالوت اخنا اختنا رد کرا سولنگ بگیچا مسلستاگا پروگرام کیکی مدستی بفنا مبدل کرنی هلگون رقیا اد سولنگ بگیچا مسلستاگا گومنت بفنا همه گنستم مننی امام نووی رحمه الله لوفا ریال الصالحین مفتگه باب تو گشرا امام النووي رحمه الله لوفا فاريال الصالحين مفيد بهبا جنستوا فني الشيخ احمد فاروق محمد
0: صالحون باكيچا
1: ادمیار ارگومنٹ تی بیفن نای کی گبلالو مین ننی ریالو سولین می فوت گتین سٹے ک ہیدھا ایوون باب گا گنست وا ف حدیث تک می استغفار کرم گ واہ ک نن گنے ف باب می باب گ گنست وا ف حدیث تک می ات کے پروگرام گ ارگون می بلال نی فوت گ اشار سٹے ک ہیدھا ہتر ون حدیث ایم فورت نو ارگون می حدیث سوشال ادن ہوشال با دی پانی الاستاذ عبد الرحمن حسین
2: وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألوغي بري رسكلاكو مي علايا علمو إترو قدوان ديب.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته